0: يوقف اطلاع نار وينسحب كمان من الجنوب. هلا هل انه الاسرائيلي رح يلتزم؟ هو مفروض الامريكي يضغط عليه انه يلتزم، لانه بحال اذا الاسرائيلي ما انسحب كمان حزب الله ما حيوقف.
1: Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, termasuk di Lebanon. Meski dalam pernyataan, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di wilayah Lebanon.

0: هذا نقصنا كثير من اصحابنا من 2024 نحن عم نخسر. نحن من 2024 نحن عم نخسر زملاء ورفاق واخوه. وهيدي الحرب كمان خسرتنا زملاء ورفاق واخوه. يعني دمهم عم بيقوينا مش عم يضعفنا. هي وحده. ثاني شيء نحن مستمرين بالساحه باقيين بالنبطيه ومنقدم خدمه للعالم والناس بالنبطيه ومقدمين كل ارواحنا فداء اهلنا وناسنا بالنبطيه.
1: Israel memperluas invasinya ke Lebanon Selatan setelah milisi Lebanon Hezbollah membuka serangan kepada Israel pada 2 Maret lalu sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Sejak saat itu, Israel melancarkan serangan udara dan darat untuk memberantas Hezbollah.
2: Warga Teheran, Iran, dan warga Beirut, Lebanon menyambut baik penandatanganan MOU kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Mereka berharap negara mereka akan memasuki babak baru yang lebih tenang dan damai. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Aktivitas warga berlangsung seperti biasa di tengah deretan baliho bendera Iran dan mural para pemimpin negara. Bagi banyak warga, berakhirnya konflik menjadi kabar yang melegakan setelah berbagai ketegangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
4: هیچ کس از تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سرصدا خب باعث آزار به هممونه. خب مسلماً اگه به نفع مردم باشه ما هم خیلی خوشحالیم که اتفاق افتاده.
3: Sementara itu, warga lain memandang kesepakatan tersebut sebagai momen penting bagi Iran. Mereka berharap ketegangan yang terjadi dapat berakhir dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
5: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به اینها به این دو تا در واقع قدرت بزنه به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که میتونه نقطه عطفی هم در
3: Sementara itu, warga Lebanon menyambut dengan harapan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik yang selama ini mempengaruhi stabilitas kawasan.
6: يعني إن شاء الله متفائل خير لعل وعسى يعني يصير هذا الاتفاق بادرة خير للبنان بادرة خير للبنان وللشعب اللبناني يعني بهالاتفاق ويكون في مصداقية بالعمل. ويتنفذ بحذافيره من بقيه الدول يعني تكون عندها هذه المصداقيه لتوقف معنا بهالوضع هذا بلبنان ويكون خير للجميع يعني ان شاء الله.
3: Namun warga lain menilai keberhasilan kesepakatan ini juga bergantung pada pelaksanaan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon.
7: المفروض الاسرائيلي يوقف اطلاق نار وينسحب كمان من الجنوب. هل انه الاسرائيلي رح يلتزم هو مفروض الامريكي يضغط عليه انه يلتزم لانه بحال اذا الاسرائيلي ما انسحب كمان حزب الله ما حيوقف يعني.
3: Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari termasuk di Lebanon. Meski dalam pernyataan Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di wilayah Lebanon.